0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: الأغاني اللي تحبها.
1: والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

كما الطفل المدلل يلعب بالمواجع كما الطفل المدلل ما يحس بالوقت

هكذا هكذا الحب له شتى المعاني والصور، حدك حلو وحد مر وحد ضامي وذا طبع البشر.

حاج حلوة وحد مر وحد ضامي وذا طبع البشر وأنا أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه وحتى الماضي المجروح نحبه يحبه أحبه وحتى الحاضر المحروم من عطفه.

أحبه وحتى الصبر علمني أحب، وحتى الصمت كلمني أحب، حتى الصبر

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي اف ام.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.
2: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: ان موضوع ثاني.
1: ابو ظبي اف ام، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دائما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلك رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية. يا حلاته،
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: فخورين بالإمارات.
10: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
9: فخورين بالإمارات.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: وعد نجوم نجمع لنا نجمة
1: نجمع لنا نجمة
0: قلب الخلينا قلبي شي نايمة
1: قلبي شي نايمة
0: لسهر وعد

اقول انا ما اقدر على اللوم صعب العزيز يصير هم ويا لي هموم ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللوم صعب العزيز

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها.

نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.
2: أبو ظبي أف أم.
0: نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع. كل لحظة أجمل مع أبو ظبي FM.

عندنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل لذيات تنتسج أروع الأصالة.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

حالي على فرقاكم ايوا حالي نحل جسمي عليلك مالي على فرقاكم ايوا حالي نحل جسمي عليلك لا تفتكرني كنت مرتاح وانا على نار المليلك لا تفتكرني كنت مرتاح

لك بخير وافراح وتعود لي يا عند الخليلي بدعي عشاك بخير وافراح وتعود لي يا عند الخليلي يا كم مثلي في الهوى ناح يشتي من الهير الطويلي يا كم مثلي في الهوى ناح.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية، خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
6: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتة.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وانتوا بعدي اللي تسمعونا، خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: الملاعب.
1: صوت الملاعب.
0: محاولة ملعوبة وكرة الحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
1: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: أبوظبي FM، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي FM. أبوظبي FM، صوت الإمارات اللي تحبه. أبوظبي FM.
1: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي اف ام.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

وحبك يجري بالأنفاس وحبك

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

مساء الانتصارات والفرحة الكبيرة، مساء فيه فوز الأبيض الجميل، مساء الفرحة الاستثنائية اللي تعم الديار وتطرق أبواب التاريخ. مرحبا بكم في حلقة احتفالية خاصة جدا من برنامجكم صوت الملاعب عبر أثيرنا، اللي يعزف اليوم ألحان التأهل والوصول إلى القمة.

0: الله معاك يا منتخبنا, إن شاء الله كل التوفيق بعد الوصول إلى نهائي كأس الخليج خليجي 27. ألف مبروك لجمهور الإمارات, ألف مبروك لفرسان الأبيض الإمارات إلى النهائي الكبير لخليجي 27. فرحة كبيرة, قمة بأمانة صريحة, وفق فيها الأبطال لجسد السيناريو اللي رسمت الترشيحات وتوقعته, قراءات الكبار, النهائي الحلم, الإمارات والسعودية. ليلة من ليالي العمر في المربع الذهبي شهدنا فيها مواجهتين للذاكرة, الإمارات وعمان, ديربي الأصالة والتكتيك اللي ابتسم فيه الميدان لمنتخبنا بفضل الإصرار والانضباط العالي ليعبر الأبيض بجدارة واستحقاق. صفق
1: الجمهور يا لبيب والأبيض فايز إن شاء الله, والكرة العرضية يا رب أبيضنا يقص الشريط الأحمر ويضع قدما في المباراة النهائية. عثمان كمارا جاب البشارة, جاب البشارة, جاب البشارة في الدقيقة الأولى. الشريط الأحمر شوف
0: السعودية وقطر كلاسيكو الثقل الكروي اللي انتزع فيه الأخضر بطاقة العبور في مواجهة نارية لم تحسمها إلا ضربات ترجيح.
1: جاسم جابر شالها إلى الثلاثاء, هنا لعويس يتصدى ليذكر الجميع بالدعية في 96 وعبد الله في 88.
2: نظرات العويس تخوف. شو تسوي يا العويس؟ نظرات
0: فرحة لا توصف

الدعم بأمان الشارع الإماراتي والجماهير الوفية من أبو ظبي إلى دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وصولا إلى جدة، حيث الأوفياء من الإمارات والجماهير العربية والعالمية. وفرحة مماثلة بأمان الجماهير السعودية اللي تحتفل بعبور منتخبها، وفي الوقت ذاته نقول من القلب هارد لك لجماهيرنا أو جمهورنا العزيز حتى في قطر وجمهور المنتخب العماني الحبيب. قدمتم بطولة كبيرة وكنتم أرقام صعبة وأثريتوا هذه الدورة بجمالية أداء وجماهيرية راقية.

0: اليوم وبين طيات احتفالاتنا نفتح بأمانة سفير من سفراء ذاكرة الخليج. نعود بالزمن إلى حدث فريد ومحطة استثنائية في تاريخ البطولة، تحديدا في خليج 22 عام 2014 بالرياض، عندما التقت السعودية وقطر في مشهد ختامي لا ينسى. رح نسترجع معاكم دروس هذا التاريخ وعبر النهائيات الكبرى في حلقة الليلة من صوت الملاعب. رح نستقبل التهاني للوصول أو وصول منتخبنا لنهائي خليجي 27، وشو رايكم بأداء المنتخب؟ ومع الكباتن اليوم بنفكك نصف النهائي، تحليل شامل لأبرز ما حدث في مواجهتين الإمارات أمام عمان، السعودية مع قطر، شفرة الحسم، وكيف نجح الأبيض والأخضر في اقتناص بطاقتي النهائيات. خليكم معانا بمسامعكم وقلوبكم الطيبة وتعليقاتكم الجميلة، هنا فقط صوت الملاعب، صوت الجماهير. تابعونا وشاركونا في التغطية الخاصة ببطولة كأس الخليج العربي خليجي 27، تأتيكم من شبكة أبوظبي الإذاعية وشبكة أبوظبي للإعلام، وبالتحديد من إذاعة أبوظبي FM. بكون معاكم في الإعداد تقديم أخوكم مهدي سليمان، وفي التحليل الفني بيكون معاي الدكتور موسى عباس الناقد الرياضي. واليوم على غير العادة لازم ناخذ التهاني من الكباتن وبعدين نبحر في التحليل والفني والفقرات. دكتور مبروك هذا التأهل.
1: مبروك للجميع طبعاً. إحنا لمنتخب الإمارات، الجمهور الإمارات، طبعاً هنتكلم عن مباراة الصعود يعني الدور الأربعة، لكن المبارك الشيء الأكبر إن شاء الله نأخذ البطولة
0: إن شاء الله.
1: لكن هاي خطوة، يعني أنا أقول حتى الآن إحنا وصلنا 50% بس 50% المباراة النهائية حتى الآن. نحن نقول في كرة القدم حتى الآن كنت الآن وصلت في نص منتصف الطريق.
0: جميل.
1: عشان تكمل وأجي لك من الصف الآخر اللي هو مباراتنا مع المنتخب السعودي، وبالتالي طيب. احنا بطل الخليج مرتين، ففي النهاية في الختام انا اقول اهني وابارك لمنتخب الامارات، جميع اللاعبين، لإدارة المنتخب، الاتحاد الكرة على هذا الفوز، على وصولهم الى المباراة النهائية فقط.
0: ايه احنا نتكلم
1: وصول فقط 50% يعني.
0: نعم جميل جدا،
1: ونبالغ يعني في الفرحة.
0: حلو،
1: لان ان شاء الله لما تفوز بالبطولة بعد ذلك ممكن نتكلم اكثر.
0: جميل جميل. اكيد دكتور موسى عباس، وايضا بيكون معنا الاعلامي الجميل الاخر اكيد احمد الحوري، الاعلام الرياضي والناقد الرياضي. نقول لك مبروك استاذنا، كيف شفت التأهل والتهنئة؟ طبعا
2: الله يبارك في حياتك أستاذ مهدي، نبارك طبعا للجميع، نبارك لأنفسنا، نبارك للجماهير الإماراتية هذا التأهل مثل ما ذكر دكتور موسى، نبارك بالتأهل لأن أصلا ابتعدنا كثيرا، احنا في آخر ثلاث نسخ خرجنا من الدور الأول، فمعنويا رقميا هذا يعتبر بعد غياب ثلاث نسخ تطلع من الدور الأول، وصولك إلى النهاية أكيد لابد أن نحط عليه الضوء أو نسلط عليه الضوء، هذا شيء محتاجين أن نتكلم عنه. ولكن الفرحة الأكبر بلا شك هي العودة بالكأس، هي بداية المشروع اللي نتحدث عنه صار لنا أكثر من سنتين ثلاث سنوات، نتمنى أن تكون هذه الكأس الغالية هي أول بذرات المشروع إن شاء الله، وهي أول نتاج هذا المشروع على أمل يعني الذهاب إلى أعلى وطموحات أكبر، خاصة نحن على بعد شهرين تقريبا، شهرين وشوية من كأس آسيا، فلذلك تكون فرحتنا ليس مبالغ فيها فرحة التأهل مثل ما قلت لك، ونستحق هذه الفرحة لأن مثل ما قلت بعد غياب طويل عن المنصات والتأهل إلى الدور الثاني وصلنا إلى النهائي، هذا الشيء يستحق الإشادة والتلميح له، ولكن فرحتنا الأكبر بإذن الله يوم الثلاثاء بإذن الله
0: إن شاء الله. طبعا شوف ما شاء الله الكباتن حذرين حتى في التهنئة، في عندهم تفسير وتحليل خاص، يعني 50% ما في فرحة كبيرة بعدها، الفرحة الكبيرة أكيد بالتتويج لأن الإمارات صراحة لا تقبل إلا الرقم واحد، لكن صراحة عشنا فترة من الانتقادات وانتقاد في الشارع الرياضي، اليوم لا صراحة متفائلين. أكيد الدكتور موسى عباس والإعلامي أحمد الحوري هم محللين في قنوات أبوظبي الرياضية، وفي الإخراج بيكون معي الكابتن ومحلل الفني عصام زياد. تقدروا تشاركونا عن طريق الاتصال على 600551222، وأكيد مشاركتكم على حساب إذاعة أبوظبي FM، حساب تيك توك، وتسمعونا أكيد مسامعكم عبر أثير إذاعة أبوظبي FM. سؤالنا اليوم، شو رايكم بتأهل الأبيض للنهائي؟ شو اللي عجبكم؟ وكروين إذا عندكم ملاحظات سمعونا تعليقاتكم.
3: آخر خبر.

أكيد بانتظار اتصالاتكم تهنئتكم في 50% مثل ما قال الدكتور موسى عباس فقط الوصول للنهائي وبعدين إن شاء الله الفرحة الكبيرة هو الفوز على السعودية في النهائي. تعليقاتكم أكيد على حساب إذاعة أبو ظبي في إم توك توك أكيد لايكاتكم تشهير البث حتى نشوف أكبر عدد من المتابعين والتعليقات الكروية. مريم عليكم السلام. محمد عزنا محمد مساء الخير دام عزك يا بلادي أمين يا رب. أبل السلام عليكم وبركاته حياك الله. أثير البصراوي الكأس إماراتي. ألف مبروك لعيال زايد ألف ألف مبروك لمنتخب الإمارات من البصرة أثير حياك الله يا أثير أشكرك يا أثير. طيب عزنا محمد فالنا الناموس بإذن الله والكاس بإذن الواحد الأحد إماراتي ونرجع بالكاس لعاصمة القرار أبوظبي وتكون فرحة وطن. أثير البصراوي قلوبنا مع المنتخب الإماراتي. سهم عليكم السلام مساء الخير إيش حالكم نحن بخير دامك بخير مبروك مبروك قلوبنا مع المنتخب الإماراتي ألف ألف مبروك لمنتخب الإمارات من البصرة منورين الله يسعدك يا سهم. قلت لكم الفوز إماراتي بس توقعي ما جاء ثلاثة في محله في فرصة ضاعت. طائرات لجمهور الأبيض لجدة ست طائرات بإذن الله. أي نعم راح نتكلم عنها في أول الأخبار صراحة في آخر خبر. سام يقول عليكم السلام. طبعا بالنسبة لركلات ترجيح الكباتن يفضلون من لتسديدها مع منتخب الإمارات راح نجاوبك. عمر الكاس إماراتي الموضوع منتهي. مسلم شبلي حياك الله بالتوفيق الأبيض الإماراتي وماكو فرق إن شاء الله بين السعودية والإمارات كل الخليج بلد وشعب واحد أكيد لكن البطولة هذه نبغيها. سهم أول 20 دقيقة مهمة وهدف فيها شيء كبير وهذا اللي سواه المنتخب في دقيقة 23 تقريبا. قبل ألف مبروك الآن علينا التفكير وننسى اللي فات علينا التحضير بشكل كبير من كل النواحي. حميد من العراق تحياتي لكم ألف مبروك للإمارات.

0: طبعا تعليق أي تحدي كروي. إحنا جاهزين للردود، لكن بداها صراحة اتحاد الإماراتي لكرة القدم مشكورا بأمانة على طول توفير 6 طائرات خاصة لنقل الجماهير إلى جدة لمؤازرة منتخب الإمارات. وأتوقع صراحة شفت أيضا في بعض الأخبارنا خلصت في نص ساعة.
1: اتحاد الإمارات برئاسة الشيخ حمدان المبارك وأعضاء اتحاد كرة القدم سهلوا المهمة، سواء من الناحية اللي نتكلم من الناحية الإدارية التنظيمية كمدرب زلاتكو جابو، إعداد الفريق على مستوى حضور جماهيري، وخاصة الآن نتكلم عن طائرات التذاكر لهناك، يعني نحن متابعينهم ونتابع أن جمهورنا بسلاسة دخولهم للمباريات، تذاكر كل واحد يقدم هويته ويحصل على تذكرته. وجمهورنا بكل أمانة أقول لك جمهور راقي جدا جدا جدا، حتى في تشجيعهم نشاهدهم نحن من خلال عبر التلفزيون، ناس يعني شباب قمة الأخلاق وقمة الحضور وتفاعلهم طوال المباراة. فأنا أعتقد هذا مو شيء غريب كذلك على اتحاد الكرة، و6 طائرات وأتوقع زيادة. فأتمنى توفيق إن شاء الله للجميع في النهاية.
0: وحتى هذه المباراة ما شاء الله كان حضور جميل في المباراة.
1: لا حضور مميز كبير أيضا، يعني حضورنا يعني أنا عارف إن أغلب الشباب كانوا سريع بالطيارات على حسابهم يعني.
0: نعم.
1: في مجموعة كبيرة يعني منهم، وبالتالي لا شفتنا السلاسة من اتحاد كرة القدم، في هناك أشخاص منسقين في موضوع التذاكر في الفنادق، هذا شاهدنا نحن قرار عبر التلفزيون يعني. فأنا أعتقد هناك في التنسيق كبير، يعني أي واحد إماراتي يروح لهنا الملعب يحصل تذكرته حتى لو رايح لوحده يعني.
0: نعم.
1: فأنا أعتقد اتحاد الكرة ما قصر شيء، ولا أستاذ حمد بن هزام كأمين العام اتحاد كرة القدم قايم بدور كبير هناك.
0: نعم جميل جدا. طبعا الكابتن أحمد أكيد المشجعين صراحة في المدرجات شفناهم، بس ما كانوا بس إماراتيين، ترى كانوا في من أخواننا الأشقاء العرب، وفي أيضا مشجع بريطاني صراحة يعني كان يردد بقوة إماراتي. مشهد جميل يعني بأمانة، شو العلم، النشيد الوطني، القيادة في هالوطن، شعب الإمارات وإماراته بأمانة شهادة كبيرة لهذا المشجع الرائع اللي كان يتكلم بحب كبير للوطن، يستاهل كل محبة بأمانة
2: بلا شك. النقطة الأولى فيما يتعلق بجماهير الإمارات، جمهور الإمارات مثل ما ذكرت لك أستاذ مهدي في حلقة من حلقاتنا السابقة أن ما يحتاج دعوة، لأن دائما المباريات السابقة والأحداث السابقة البطولات السابقة أكدت بما لا يدع مجال للشك أنهم حضورهم طاغي عندما يكون هناك حدث بهذا الحجم، منتخب تعتمد عليه تراهن عليه يكونوا موجودين. شفنا ملحمتهم في البحرين، شفنا ملاحمهم في آسيا، حتى في أستراليا وصلوا ما شاء الله عليهم.
0: صحيح.
2: وبأعداد صحيح. يعني لما يكون عندك منتخب تراهن عليه، وهذا اللي حاصل في هذه النسخة، نسخة خليجي 27. فيما يتعلق بالمشجع الأجنبي، هذا على فكرة واحد من محبي كرة القدم الإمارات، نشوفه دائما في الدوري، حتى في
0: يعني مباريات الدوري،
2: دوري المحترفين نشوفه حاضر موجود وفي وسط الروابط يعني
0: ما شاء الله.
2: موجود، فلذلك يعني ليس بغريب عليه أيضا أن يتواجد مع منتخب. لله الحمد، شوف يمكن شوي بتفرع شوي أستاذ مهدي، أن احنا لله الحمد في دولة تميزت على غيرها، ولا يعني قصور في الباقين، ولكن تميزت على غيرها أن جعلة الوافد يندمج في هذا المجتمع، في مجتمعاتنا، إلى درجة أنه أصبح واحد من هذا المجتمع. نشوفها في كل الأفعال اللي شوف، مش بس الرياضية، في كل الأحداث، في كل الفعاليات الاقتصادية، السياسية، الترفيهية، متواجد الأخ الوافد، شقيقنا الوافد، بقوة، بحضور. ده يعني اللي أبغي أوصل له، إن لله الحمد قيادتنا الرشيدة قدرت من خلال التعامل مع هذه الجنسيات الكثيرة، أكثر من 200 جنسية، تعاملت معهم ودمجتهم في المجتمع إلى أنهم أصبحوا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع.
0: صحيح.
2: بكل المقاييس، ما بنرجع للأحداث السياسية والأحداث الكثيرة اللي مرت علينا، ولله الحمد وتغلبنا عليها، وصلنا إلى ما شاء الله مرحلة من التكامل بين المواطن والوافد مع القيادة الرشيدة.
0: دائما صراحة رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يطول بعمره، دائما يأكد على قيمة المواطن والمقيم.
2: صحيح.
0: ودائما صراحة

0: يقول هذيلة في الدولة لازم ينعمون بكل سبل الحياة الطيبة. لذلك شفنا هذا المشجع بأمانة مرآة رائعة جدا، وكيف يتكلم أنا عجبني كيف يردد النشيد وإماراتي مع الجماهير، حسيته واحد من الجماهير صراحة لما يتكلم قلت ما شاء الله.
1: لا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد مزايد الله يحفظه لما قال لا تشلون هم، ما قال بس حق المواطنين، المقيمين كذلك، الجميع الجميع من على هذه الأرض الطيبة، زي ما قال سيد أحمد وأنت كابتن مهدي أن المقيمين اللي في الإمارات الأمن والأمان، والسواسية في كل شيء، في العدالة في القانون، على هالأساس أي واحد عايش في الإمارات هو دائما يحس كأنه ابن من الإمارات. فبالتالي هذا اللي احنا نشاهده شيء أمر يعني أمر طبيعي يعني في الإمارات. فأنا أعتقد إن كان الأخ اللي شفته
0: بريطاني، نعم
1: بريطاني، نشاهده بنحن في الملاعب، في واحد مع جمهور وصل صار لفترة طويلة كابتن أحمد بس ما أعرف اسمه منو،
2: أكثر من أنواع،
1: وحد في النصر وحد في العين،
2: أندية خلاص أصبحت هالوجوه موجودة
1: يعني في الأندية، يعني كل نادي عنده تلقى ثلاث أربعة مهاجم من الأجانب، أغلب الأندية نشاهدهم في الدوري تلقى مرتبط مع النادي من فترة طويلة،
0: عايش هو أهله وعياله ومدارس وشغل وكل شيء،
2: لا وفي الحرب بعد يعني في هاي فترة بداية الموسم في الطقس الحرارة والرطوبة شوفوا موجودين، تستغرب أنهم موجودين يعني
1: هو الانتماء ترى مش عندك جواز جنسية، الانتماء أنت ربيت في هالمكان، أنت تدرس عاداتك وتقاليدك وولدت هني، هاي الانتماء لأهل البلد. فأنا أعتقد المعاملة طيبة، المعاملة الجيدة، حتى الشعب الإمارات يعني صدقني الأجانب لو ما كان حتى يعني القيادة الرشيدة دائما يحثون هالشيء، لكن شعب الإمارات لو ما كانوا طيبين، لو ما كانوا يعاملون الناس بمعاملة طيبة عشان ما حد بيكت
0: والله
1: صدقني يعني أنا أقول قلت لما سافر أي بلد أقول يا أخي هذا يا أخي شو الشعب يا أخي ما الناس غير جيدين، لكن لما تروح مكان ترتاح تقول أنا بسافر مرة ثانية.
0: نعم.
1: نحن في الإمارات نفس الشيء، وأنا أقول حتى دول الخليج الأخرى يعني ترى نفس الشيء، يعني دائما دول الخليج عندهم هالطابع بهذا الشيء.
0: جميل جميل حواركم الدكتور أكيد موسى عباس والإعلامي الرائع أحمد الحوري، أكيد بانتظار تعليقاتكم اتصالاتكم، اللي يحب يهني بأكيد تأهل المنتخب اللي عنده نقطة
1: قول تأهل بس
0: تأهل أنا أشوف 50% مثل ما قال الدكتور لا تزعلون علينا الدكتور ترى. طيب مريم عليكم السلام يا مريم الله يحفظك. طيب سهم في 5 دقائق خلصت أوكي، وشلون مغليك الفوز إماراتي إن شاء الله منتخب إمارات ومش فقط مرشح لكأس الغي، مرشح لكأس 2030 آسيا ومرشح للصعود لكأس العالم، يعطيك العافية مسلم الشيخ. خلنا الحين في 2027 كأس
1: خطوة
0: آسيا
1: خطوة زي ما قال الكابتن زلاتكو خطوة خطوة
0: الحين يأيك شو قال زلاتكو بعد التأهل. سهم يعطيك العافية أكيد محمد سعيد يطولي بعمرك تايجر يا مرحبا بكم جميعا. 2 حملة يحيك يشلون مغليك تايجر السلام عليكم أخوي ورحمة الله وبركاته، شوف لنا تذاكر الله يخليك والله عاد هذه التذاكر عاد روح الملعب وإن شاء الله ما بيكسر
1: شيء هنا كل الفندق يعني في ناس هناك أرقام تلفوناتهم فندق معين يمكن في الإخوان الفريق التاسع
0: بس خلنا نشوف النسبة
1: قال اللي بيعطوا لك النسبة كيف يعطونك
0: ما بين المنتخب الجمهور السعودي
1: الجمهور السعودي زي أنت عندك الآن الملعب يشيل 60 لهم تفرج أو 65 لهم تفرج
0: 60 إذا ما زادوا
1: يعني أنت الآن لو بيعطون الإمارات أقل قرشي الإمارات يكونون 20 قرشي هذا
0: إن شاء الله والله.
1: فهل إحنا يعني جمهور الرقم لا أعتقد فيه الإمارات ملعب مش صغير
0: إيه ملعب كبير نتمنى صراحة 20 مثل ما قلت
1: أنا طيب. أعتقد أي إمارات بيروح بيدخل المباراة
0: إن شاء الله يوزر فوز
1: الإمارات شرك سيد أحمد
2: صحيح
1: لأن ملعب كبير
2: ملعب كبير
1: لأن مباراة بين فريقين معقولهم بيعطونهم 80%
0: والله أتمنى كلامك يستوي
2: أنا أعتقد وأضم كلام صوتي لصوت الدكتور موسى أن المفترض أن اللجنة الموجودة من اتحاد الكرة موجودة في جدة المفروض عارف نسبة الجمهور
0: بس شفنا كمباراة قطر والإمارات في في في تصفيات كأس العالم كان جمهور كبير
2: هذاك الاتحاد الآسيوي عمل شيء ثاني احنا ما نبغى نرجع نتكلم عن القرار الاتحاد الآسيوي ولكن
1: حتى الملعب كابتن بعد حتى الملعب في قطر 15000
2: اي طيب صحيح
1: كان مع 60000
2: لا لا هو كان على على قطر وعلى السعوديه حتى السعوديه لما كان مستضيف مستضيف مباراه العراق نفس الوضع حصل وهذا مثل ما اقول لك ما بنتكلم وايد عنه لان القرار كان من الاتحاد الاسيوي ولكن انا اعتقد ان الاخوه الموجودين من اتحاد الكره في جده عندهم النسبه المتاحه لجمهور الامارات واعتقد اتمنى ان يعني ان توصل النسبه هذه لكل جمهور الامارات ويعرفون حتى لا يوصلون الى جده وما صح. يحصلون تذاكر طيب المفروض انها يعلنون عن النسبه
0: هذه صحيح. نتري اكيد الاعلان وباكر ان شاء الله بنجيب تفاصيل اكثر ناخذ متصلنا العزيز على 600551222 ابو فهد حياك الله
3: الله يحييكم بارك فيكم ابو شعبان طيبين ان شاء الله
0: طول بعمر اسمح لي عاد تاخرنا عليك شوي
3: الله لا لا فعليك نبي نستفيد منكم كباتن
0: الله يسعدك تفضل
3: اول شيء مبارك الفوز منتخبنا لكن بعدنا لسه ما تحيينا للفوز ان شاء الله فالنا كاس خليج بس انا تمنيت يا اخواني اجار منتخب قطر المباراه الثارنة مال كاس العالم
0: تعادلنا وياهم في المجموعات
3: والله ان شاء الله رب العالمين نفوز على السعوديه المره الثارنة اللي 90
0: يعني وحده بوحده يعني تستوي وحده بوحده
3: ايوه والله منتخبنا بيلعب مع الفريق السعودي مع جمهور السعودي والله العالم ان شاء الله بعد يحطون حكم زين ما بحكم العوزه نساك القرعه كلينا
0: ان شاء الله ان شاء الله مشكور يا ابو فهد بارك الله فيك
3: الله يحفظك
0: يعطيك الصحه والعافيه مشكور طيب منعم الإماء كبير 60000 عند الملعب موجودين يقول سهم بنكون هناك يالسين أبل يقول مشجع بريطاني مقيم عندنا والله الحمد والمنة شاف أخلاق عيال زايد فضل الله وتم وثم الشيوخ كرامه نعم الله يحفظهم طيب يا الإمارات ارفعوا بثه والله لازم اليوم البث يكون التوب ما نبقى اليوم البث احنا متأهلين وفرحانين البث لازم يوصل اليوم توب ما
1: نعم
0: ترند ولا ما ينفع صراحة طيب نحب يشاركنا أكيد عن طريق اتصال على 600551222 وأيضا مشاركتهم على حساب إذاعة أبوظبي في تيك توك لكن دكتور هو تكلم عن المواجهة اليوم خذوها هني بس كان بنظام النقاط تجميع النقاط يوم 96 الحين اختلفت البطولة الحين مباراة نهائية وهم مستضيفين يعني تختلف الرواية بأكملها يعني
1: لحتى 96 خروج المغرب انت, انت
2: تقصد كاس الخليج 94
0: اي 94 هذا اقصد اي هو قال 96 بس انا بعد اقصد 94
2: صح لانه ورا بعض
0: اي ورا بعض انا اقصد 94
2: كاس الخليج 94 في ابو ظبي
0: عندنا مع البحرين اتوقع
2: واسيا ايضا في النهائي صح
0: انا اقصد 94 هو اقصد بس انا اقصد
1: كان دورة الخليج بالنقاط فعلا انه كان تعادل مع منتخب البحريني واما كاس اسيا لا كان اخر مباراه وفاصله وركلات الترجيح
0: صحيح
1: نشوف في كرة القدم يعني موضوع الثأر هذا لا لا أنا لا أؤيد هذا الشيء في كرة القدم
0: بس هو يقصد أنه خذوا بطولتين
1: خذوا بطولتين يعني وبعد نحن سبق أخذنا دورة الخليج مرتين قاعد بالتالي يعني شوف في كويت الآن تدخل المباراة بروح قتالي جيدة بشكل جيد أعصابك هادية عندك ثبات الانفعالي تمتص جمهور السعودي في هذه المباراة تدخل المباراة أنت كدولة الإمارات كفريق منتخب الإمارات داخل الفوز فجمهور من حقه أنه يقول أنا أريد ثأر أنا أريد أفوز على المنتخب أي على أي منتخب كان سعودي ولا كان قطري ولا كان الياباني ولا كوري يتمنى الفوز دائما فأنا أقول هاي المباراة
0: يعني قد تنقلب عليك إذا دخلت بهالعقلية
1: لا لا لا مش عقلية إني أنا داخل المباراة للفوز
0: إيه؟
1: الفريقين داخلين للفوز
0: ما شلنا من سوالف الثأر وما
1: لا, لا, لا, لا
0: إيه؟ ادخل يعني فنيا
1: نعم فنيا
0: تجهيزك بدني فني نفسي جميل
1: يعني حتى أنا عجبني أمس كابتن صهباني لما تحدث قال إحنا اليوم أخذنا الأهم صح إحنا قال ما ظهرنا بشكل جيد
0: صح
1: لكن إحنا أخذنا الفوز هو الأهم في كرة القدم حتى لو أضاع الكابتن خمينيز حكاة الجزاء لكن في النهاية تفزت 1-0 وصلت للمباراة النهائية المباراة النهائية مش بالضرورة تكون الأفضل تفوز مش كون المهم أنك أنت تعرف شو تريد من هاي المباراة تريد الفوز
0: صح.
1: فأنا أعتقد منتخب المباراة قادر الفوز يعني منتخب السعودي نفس الفريقين أنا أشوف نفس الكفة الفنية نفس المستوى
0: نعم طيب بنروح في آخر خبر نقول التصريحات يمكن مدرب زلاتكو بأمانة بعد المباراة تحدث عن يعني أشاد بالأداء العماني ولكن قال نحن تأهلنا إلى نهائي كأس الخليج بعد فوز كبير مهم كان حققنا له الهدف، وقال ما قدمنا أفضل مبارياتنا، أهدرنا فرص خصوصا ركلة أكيد الجزاء صراحة، قال ما ظهرنا أيضا بالشكل اللي توقعته، لكن فريق المهم فاز. وقال عن مواجهة المنتخب السعودي بيلعب أمام جمهور المنتخب السعودي، وكان واضح في الكلام يعني المنتخب السعودي، قال مباراة صعبة جدا بتكون، وقال الأهم الآن استعادة جاهزية اللاعبين، معنا إلا يومين وراح بعدها نلعب النهائي.
2: شوف أنا دائما بغض النظر عن تصريحه هذا، منذ أن وطأت قدماه جدة وزلاتكو أنا معجب بتصريحاته، تصريحات متوازنة متزنة، يعرف شو يقول، يعرف كيف يحفز لاعبين، يعرف حتى كيف يخاطب الجماهير الإماراتية. إحنا لما تفائلنا بعد الإعلان عن تعاقد كرة القدم الإماراتية مع العالمي زلاتكو تفائلنا، ليش؟ لأن تابعناه منذ أيام نادي العين، وبعد ذلك عندما تهول المهمة الأكبر في تاريخه وهي منتخب كرواتيا، ووصلهم إلى المربع الذهبي لبطولة العالم مرتين، مرة حصل المركز الثاني، مرة حصل المركز الثالث. هذا المدرب أكيد ما دخل هذه التجربة وترك منتخب بلاده إلا أنه يبغي يحافظ على هذا السجل، يبغي يحافظ على سجله كمدرب عالمي. فلذلك إحنا يعني يتن حالة من التفاؤل، إضافة إلى المشروع اللي تمر بكرة القدم الإماراتية، اتحاد الكرة، التشريعات اللي حصلت، هذه كلها تدعو إلى التفاؤل. بعد أن شاهدنا منتخبنا الوطني أخوي مهدي في أول مباراة في خليج 27 زاد هذا التفاؤل، لأن بالفعل عرفنا أن نمتلك المقومات، مقومات تحقيق الآمال والطموحات لدى كرة القدم الإماراتية والجمهور الإماراتي. رحنا إلى الأمام. في النهاية دائما أقول وياك شو أقول إحنا نتكلم عن اللي حصل، شو بيصير في المستقبل ما ندري، هذا في علم الغيب صحيح. ولكن نتكلم عن مقومات شفناها ونتائج شفناها، أداء شفناه، إحنا نقيم الأداء اللي حصل في أربع مباريات. في مباراة عمان يمكن زلاتكو تكلم بالفعل، هو قال مش المستوى اللي اللي اللي يطمح له الجميع، ولكن أنا من وجهة نظري مهدي أن المنتخب العماني لعب أفضل مبارياته، أحسن أفضل مباريات لعبها في في في الخليج، يعني ثلاث مباريات السابقة أبدا بعيد تمام عن اللي شفناه البارحة. شفنا منتخب عماني قادر، ذكرنا بالمنتخب العماني اللي دائما يكون منافس خاصة ببطولات كأس الخليج،
0: نعم.
2: اللي دائما هو أكثر الفرق وصولا إلى النهائيات وإلى المربع الذهبي تحديدا. فلذلك المنتخب العماني ظهر بشكل آخر، فلذلك احنا ما نقول أنه منتخبنا كان متراجع، يعني عشان لما إذا وصلنا هذه المعلومة احنا نكون مخطئين، لا منتخبنا كان زين
0: صحيح.
2: بس المنتخب العماني أيضا كان في وضعية أفضل عن اللي شفناه في السابق في ثلاث مباريات السابقة. زلاتكو أيضا وصل الفكرة الأهم لجمهور الإمارات والشارع الإماراتي، كان المباراة السعودية لن تكون سهلة،
0: نعم.
2: هاي نقطة مهمة أيضا، لأن أوكي حلو حلو حلو أنك أنت تكون مشاكس كجمهور مع أي دولة مع أي منتخب بتلعب وياه، لكن أنك لا تروح وأنت واثق أن المباراة مجرد نزهة، لا، هاي مباراة قوية مع منتخب قوي في بلده بين جمهوره، فنروح واثقين في منتخبنا صحيح، واثقين في قدرات منتخبنا، ولكن أيضا كرة القدم مثل ما يقول الدكتور دائما هذه 50-50
0: صحيح.
2: لا تروح وأنت متفائل لدرجة أن المباراة منتهية، هذا لازم نحطها في الاعتبار، ولا نقلل حتى، يعني لا يفهمني البعض أني لما أتكلم هالكلام والله نقلل من منتخبنا، لا، إحنا واثقين في منتخبنا صحيح. واثقين في القدرات هذه، واثقين في زلاتكو، لكن هاي كرة القدم، أنت تلعب مع منتخب واللي وصلوا النهائي على فكرة مهدي هم الأفضل، احنا من اول جوله
0: السعودي والامارات
2: رشحنا السعودي والامارات.
0: جميل،
1: شوف
0: نسمع زلاتكو واجيك.

0: طبعا في هذه اللقطة زلاتكو راح للجماهير واحتفل معاه، فكانت الجماهير تردد أكيد زلاتكو زلاتكو دكتور.
1: شوف احنا من خلال التجارب، يمكن أنا والأستاذ أحمد وأنت كلنا وحتى أستاذ عصام، حب الجمهور ترى من الصعب.
0: صح.
1: يعني مش بسهولة الجمهور يحبك.
0: صدقت.
1: يعني إذا أنت ممكن تشتغل في النادي وتعمل ليل ونهار وكذا، الرضا صعب جدا من الجمهور. إن الجمهور يحبك من أول يوم يقول لك زلاتكو زلاتكو، هذا شيء أظن شيء كبير جدا.

0: الشيء الاخر تفضل فيه كابتن احمد صحيح كلامه 100%. اقول لك شغله، زلاتكو ما اتى الامارات، منتخب الامارات اللي هو عارف انه جاي الان في الامارات في لعيبه مميزين جيدين.
1: احسنت.
0: لانه هو لما يا اخي وصل ثاني في كاس العالم 18 وثالث في 22 وثاني في اوروبا لاسمه، يعرف ان منتخب الامارات هدفه الرئيسي هو كاس العالم. لكن من خلال كاس العالم عنده بطولتين الخليج قبل كاس العالم. الان احنا هني في السعوديه وبطوله الخليج في العراق وبطوله اسيا اللي هو شهر واحد.
1: نعم.
0: فهو هدفه الرئيسي كذلك كاس العالم ومع كاس اسيا وبطوله الخليج. لكن هو عارف ان المنتخب الان منتخب جيد، في لاعبين، في قوام المنتخب. وهو كان عنده العروض اكثر من بلد ترى، مش بس الامارات. لكن هو اختار الامارات، ليش؟ لانه عاشني وعرف نادي العين، كان تعامل مثالي معاه في نادي العين، وصل بطوله الدوري، كاس رئيس الدوله، كذلك بطوله اسيا كان وصل المباراه النهائيه. فهو يعرف وين ساير، وين جاي، وعايش في الامارات. فانا اعتقد الان نحن يجب احنا الجميع لابد انه يساعد كابتن زلاتكو في المباراه. ترى كره قدم تشوف يا اخي امر مش سهل، ترى بتمر بمطبات، ساعات ما تكون جيد، ساعات تكون جيد، ساعات تكون انك تخسر، ساعات تكون كذا. هذا شيء وارد في كره القدم ترى، كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. لكن احنا نقول متفائلين الان من البدايه. احنا نقول الان انت عندك فريق، عنده شخصيه، عنده هويه، والدليل الجمهور الاماراتي يشوف مع الاخفاقات السابقه، مع النتائج غير جيده، لكن الجمهور الاماراتي حاضر في كل المناسبات.
1: نعم.
0: فهذا شيء جيد. في اليابان، في انا كنت في اليابان يوم في 2015 كان الجمهور الاماراتي حاضر.
1: ما شاء الله.
0: في البحرين كنت في 2021 كنت لجنه فنيه في اتحاد الكره، بعد كان الجمهور تذكر مش تذاكر ولا شيء. في السعودي، في كل مكان، فالجمهور مثالي جدا جدا جدا.
1: نعم.
0: نتمنى ان شاء الله نحن راجعين جايبين الكاس
1: يا رب ان شاء الله. حتى دالتش زلاتكو قال صراحه وشاد بالجماهير، قال لازم نشتغل كلنا مع الجماهير، اعلام، لاعبين، جهاز فني، اداره، وشكر الجماهير صراحه الحاضره. لكن هو ركز على الارهاق وركز على الاستشفاء قبل المباراه النهائيه وجمهور المنتخب السعودي، وتكلم عن صراحه الارهاق. توقع ان المنتخب ما يكون مرهق لان لعب بكامل تشكيلته في ثلاث مباريات المجموعات، لكن ما شاء الله فعلا قدم مباراه قويه. تاكيد كلام اكيد الكابتن احمد. اللي عجبني ايضا في زلاتكو ما يحدث الان في كرواتيا نفسها، خسرت بسبعه، هذا دليل كبير ما بين منتخب خرج بكاس العالم بصعوبه امام البرتغال وكان له هدف ومشكوك واثار ضجه الى الخساره بسبعيه. هذا يدلك ان عمل زلاتكو ترك اثر في المجموعه نفسها اللي كان في كاس العالم.
2: 100%. واشكرك استاذ مهدي انك التفت لهذا الشيء. بالفعل كانت نتيجه لافته، وحتى هناك الان فيه حالة من الغضب لدى الشارع الكرواتي، الإعلام الكرواتي الرياضي على ما وصل إليه المنتخب. ليس هذا المنتخب اللي قبل وقت قصير فقط كان واحد من كبار القارة الأوروبية والعالم، فهم في ردة فعل موجودة يعني على هذه الخسائر وهذه النتائج السلبية اللي حاصلة.
1: صحيح.
2: لذلك مثل ما قلت لك احنا لما تفائلنا ان مدرب عالمي، مدرب يبغي يحافظ على سجله، يبغي يكون جدي. وحتى في التغييرات على فكرة احنا ما نتكلم اعتباطا او فقط لنجامل زلاتكو ونجامل اتحاد الكرة على هذا التعاقد، حتى في المباريات الأربعة شفنا التغييرات كيف اللي جريها زلاتكو، نعرف جديته في التغييرات، نعرف اختيارات اللاعبين، يدل على أن رجل رايح من أجل هدف إنجاح المشروع، جلسته مع اتحاد الكرة هناك مشروع يريد الجميع أن نجحه، وإحنا كإعلام وكمراقبين وكنقاد وأيضا جمهور كرة القدم الإماراتية بالفعل احنا فريق واحد من اجل انجاح هذا الجمهور هذا المشروع.
1: نعم. اكيد يقول لك سهم ملعب الانماء اكثر من 60,000 والتذاكر عند الملعب مجاني، يقول يا رب ان شاء الله. أبل يقول رسالة إغلاق مفاتيح لعب السعودي وعدم إعطاهم مساحات خصوصا التحولات والهجمات السريعة. سامي، هل يوجد منتخب الإمارات مسدد ركلات حرة مدفعج يعني نفس سبيت، فهد، بخيت، سعد، غير ليما؟ وكان خيمينيز صراحة.
0: خيمينيز عندك، بالا عندك في الدوري، لا لا عندك أكثر من لاعب أكثر من لاعب في ركلات الثابتة لا مميزين بعد يعني خلاص أحمد
2: صحيح
0: في الدوري شاهدناهم
1: لكن هو حتى هذه اللحظة
2: إذا هو يعني يتكلم عن مدفعدي أن حط كرة وشوت غيره لأن خميز فني يعني شوتات فنية
1: بس نحن الحين ما استغلنا
0: سيزار عندك بالا
2: سيزار ما أدري جاهزيته أعتقد خلاص ما يلعب
1: لا لا يوري برا
2: ما بيلعب أعتقد
0: بالا
2: بالا أيضا حتى بمنتا عند ما شاء الله شوتات بعيدة شفناها في الدوري هذه اللعيبة اللي شفناهم أنهم في مباريات الدوري قادرين أنه يسددون من مسافات بعيدة
1: صحيح ولكن حتى هذه اللحظة ما عندنا استغلال للكرات الثابتة للأسف لا ركنية ولا ركلة جزاء ولا حتى كرات ثابتة حتى هذه اللحظة ما سجلنا
0: لا هدف خمينيز البراسة
2: أي خمينيز ما هدف عثمان كمارة هدفين على فكرة البارحة
1: لا لا كرة ثابتة كانت ولا تحركت
2: أنت تقصد
1: أنا أقصد كرة ثابتة
2: يعني التسجيل من
1: ايه
2: من تسجيل لا ولا
1: ايه ولا كرة ايه هذا اقصد ايتنا فاولات ايتنا ركلة جزاء ما سجلنا ايه حتى هذه اللحظة ايه يعني صحيح. هذه نقطة مهمة جدا
2: تقصد من التسديدة هدف لا اما الاستفادة من الكرات العرضية سجلنا ثلاثة اهداف
1: ايه كرات عرضية بس في منهم كانوا متحركات كابتن طيب عامة
0: يحتاج الى وقت الى انسجام الى تدريبات يحتاج المدرب يحتاج الى وقت في هذا
2: كل المدرب الحين لين اليوم 14 يوم
1: لا لا ما شاء الله صراحة زلاتكو يعني في وقت قصير نفس ما تفضلتم يكسب هذا الحب وهذا الدعم الكبير من الجماهير وإن كان صراحة داخلين تحليل فني للكباتن اللي قاعدين يعلقون لنا صراحة عن وسط الملعب بالنهاية يقول فرصتين أو ثلاث لازم التركيز أمام مرمى تجنب إضاعة ركلات الجزاء قبل يقولكم وسط الملعب أهم شيء ضغط منظم افتكاك كرة عدم ترك السعودية تسيطر على الإيقاع إن كان لنا كلام كثير صراحة راح نتكلم عنه أكثر إن شاء الله اليوم وبكرة وبعد إن شاء الله خاصة يوم النهائي عبد الله عليكم السلام اعتقد منتخب سعود لعب 4 اشواط واستهلك مجهود بدني احسنت هذه نقطة ايضا موجودة هل هذا اللي صالحنا
0: اي طبعا اكيد هو لعب 4 اشواط اكيد لكن هاي مباراة نهائية الفريقين لعبوا وهم صحيح نص ساعة زيادة لكن دائما يومين راحة يعني شيء قليل جدا في كرة القدم المستشفى محتاج الى وقت لكن دائما اللاعبين يوصلون لمباراة نهائية ينسون كل شيء يكون استشفاء هني الدور عجبني هذا السؤال دور الجهاز الطبي مهم جدا ودور مدرب اللياقة البدنية اللي هو أحمال ما معناه أنت عندك يومين أنت ما يحتاج الآن اللياقة البدنية لكذا هو الآن كيفية إن هم يريح اللاعبين حتى ترى في الاستشفاء بتدريب هذا علم جديد يعني حتى بتدريب يستطيع مدرب الأحمال يكون على المستوى فكروات فكابتن زلاتكو الطاقم كامل معه اللي كان في كرواتيا فبالتالي مجموعة عارفين عند محلل أداء كتحليل أداء بيدرس أكيد هاليومين فريق منتخب السعودي من خلال المباراة السابقة شو نقاط القوة شو نقاط الضعف منو اللاعب المؤثر كهل يضغط ضغط عالي من البداية زي ما قال الأستاذ اللي قالك عن الضغط يعني أنا أمس عجبني المنتخب هو في آخر دقائق بدأ يضغط على المنتخب العماني في ملعبه على أساس أنه ما يعمل كرات طويلة اضطروا يلعبون كرات البينية صحيح. الكرات العالية لو عملك عندنا احنا لعيبة جديدين بالذات في الكرات الرأسية فنعتقد حتى الضغط العالي يحتاج إلى جهد كبير انه ما في فريق الآن يستطيع ان يلعب ضغط عالي حتى في قمة اللياقة طوال 90 دقيقة لكن يكون على فترات
1: هذا عاد ما يسوه إلا برشلونة الحين ضغط عالي ويوهقهم وفلك يدخلهم
2: فنيا نشوفهم احنا نتكلم عن مباراة على أرضك بين جمهورك عاد بالنسبة للمنتخب السعودي أي تأخير في التسجيل لمصلحتنا هم إذا ما سجلوهم لمصلحتنا لأن أي تأخير في عدم التسجيل المبكر بيزداد عليهم الضغط لأنهم على أرضهم بين جمهور والجمهور يطالب بالتسجيل وطالب أن ما تخرج هذه البطولة من السعودية ومن جدة كل هذه الأمور كل ما قدرنا أن إحنا نحافظ على شباكنا خالية من الأهداف ومر الوقت بيكون الضغط عليهم إذا كانت البارحة قالوا أنه 40,000 حوالي 45,000 مباراة ليه أكيد فوق 50
1: صحيح
2: يكونون من الجمهور السعودي في الملعب فلذلك إحنا أهم شيء أنه ما نتعرض لأي هدف مبكر هذه مهم جدا الزيادة في المرور الوقت بيكون ضغط على المنتخب السعودي وعلى لاعبيه. نعم. هذا الشيء لازم احنا نلعب بهذه التركيز، تركيز لا افراط ولا تفريط.
1: جميل.
2: واثقين بلاعبتنا، لاعبتنا ما شاء الله عندهم نزعه هجوميه اكيد نعرفها، ولكن ايضا لا افراط ولا تفريط.
1: جميل جدا
0: كابتن. تفكير المدرب يعني صراع الافكار بين المدربين اثنين، منو بيفاجئ الثاني؟ يعني هل زلاتكو يفاجئ من بداية يعمل ضغط عالي وهجوم يسجل بداية؟
2: هذا شيء زين، هذا احنا هذا شيء جزئية، لكن انا اقول لك اذا احنا ما سجلنا
0: كلامك
2: لازم ايضا نحافظ انه ما يسجل.
0: كلامك 100% صح. انت تقول فريق يحتاج الى الصبر.
1: نعم.
0: اللي بيصبر اكثر هو اللي بيفوز المباراة.
1: جميل. يعني 45 دقيقة ما شاء الله كيف طافت وياكم كباتن، واحنا بعدنا في أول محاورة أول محور بعدنا ما دخلنا.
0: طيب شوف هالبرامج ماشي محاور الجمهور والتفاعل مهم جدا من
1: الأخوان.
0: يعني في تعليق ما شاء الله مثقفين.
1: نعم نعم صحيح،
0: يعرفون كل شيء. يعني
1: أكيد أبل يقول ممنوع أخطاء فردية وبطاقات مجانية خصوصا في بداية ونهاية كل شوط. محمد حياك الله يا فخري، بالتوفيق والنجاح دام، تحياتي للجميع. أكيد رحب فيكم من مصر، حياك الله يا أخوي محمد، تحية لك وأكيد لأحبتنا في مصر. أبل لا يخافون من جمهور السعودي ولا من اسم السعودي، يلعبون بثقة وهدوء، مباراة نهائية ليست عادية، والله منتخبنا قادر، عنده أملاك أو أسماء صراحة، يمتلك أسماء رهيبة. فيصل الشامسي حياك الله، نورك نورك يا فيصل. سامي حياك الله يا سامي، الضغط الجماهير على المنتخب السعودي أكبر وهذا الشيء لصالحنا، أتمنى أن لا توصل مباراة الكرات ترجع لنا. الحارس محمد العويس ما شاء الله سبايدر مان، وإحنا عندنا صراحة خالد عيسى أيضا حارس
0: جبل حفيد.
1: أي والله. الدكتور خالد حياك الله، بالتوفيق لصقورنا الخضر. عبد الله يقول منصور، منصورين بإذن الله. طيب أكيد يمكن على قنوات أبو ظبي الرياضية تو شفنا الفرصة اللي بمنته كيف شالها سبحان الله، يعني عدت من خالد عيسى لكن جت فريلة وراحت. هو بعد المباراة قال احنا ركزنا صراحة طوال المباراة، كان له تصريح قال أهم لنا هو حافظنا على تقدمنا، تنظيمنا الدفاعي، خرجنا بشباك نظيفة، كل هذه مكاسب. اتكلم مباراة كانت قوية جدا، خصوصا كان في ضغط عماني بحثوا عن التعادل، لكن احنا كان هدفنا أقوى، وصلنا للنهائي ونجحنا. وقال صراحة سكرنا خلاص صفحة منتخب عمان. شوف على طول هذا بعد المباراة التصريح، قال منتخب سعودي قوي، مباراة راح تكون مختلفة وصعبة، وراح نجهز أفضل طريقة لإسعاد جماهير الإمارات ونفوز بالكاس.
0: شوف الشيء الجيد أستاذ مهدي أن لاعبيننا عارفين قيمة بطولة الخليج وعارفين شو أنك تأخذ بطولة الخليج قبل هم رايحين. يعني بدون ما حيتحدث الجمهور ولا المسؤولين ولا كل واحد كان يقول نحن رايحين لبطولة، وهذا الشيء ترى جيد ثقة اللاعب بنفسه. وهذا الشيء مهم جدا، يعني ما يقول والله نحن والله رايحين من أجل المشاركة، لا لا لا، هو يقول لك الآن ممكن تأخذ البطولة وممكن ما تأخذ البطولة، شيء طبيعي، لكن جميع اللاعبين. والدليل انت الان شوف القتال والاستبسال داخل ملعب والشراسة اللي عندنا. تفضل.
1: طيب دكتور راح نروح لأذان العشاء ونرجع لكم.

قبضة بي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صوت الملاعب، الإثارة والمتعة، والتحليل المنطقي.
1: ذاكرة الخليج.
2: رجعنا لكم متابعين الأعزاء ومستمعين الأفاضل عبر إذاعتكم إذاعة أبوظبي FM، أيضا اللي يشوفونا على حساب التيك توك إذاعة أبوظبي FM أكيد لكم كل التحية والتقدير. نكمل معاكم صوت الملاعب وخليجي 27 والتأهل الكبير لمنتخبنا الوطني إلى نهائي كأس الخليج بعد 2021. أتوقع كابتن أحمد صح آخر مرة
3: اللي كانت في دولة الكويت، تأهلنا إلى النهاية مع المنتخب العماني الشقيق، ومع الأسف خسرنا بركات الترجيح آنذاك. فلذلك وبعد ذلك خرجنا من ثلاث.
2: أنا رحت لك للبحرين يوم خذنا اللقب.
3: اللقب أنت تتكلم عن اللقب، لكن لا الوصول للنهائي كان في صحيح. نسخة الكويت مو بالأخيرة اللي قبلها.
2: نعم.
3: بعدها خرجنا من ثلاث نسخ متتالية من الدور الأول.
2: جميل.
3: ليش أنا أقول لك إنه لابد أن نلتفت لهذا الصعود، لأن الصعود لافت.
2: نعم، ويبنى منتخب ما شاء الله. أيوة. جاهز حتى،
3: لكن أيضا احنا مثل ما أقول لك أن مشروع، والمشروع هذا يروح لأبعد من مجرد كأس الخليج إن شاء الله.
2: صحيح. VIP يقول بتوفيق الأبيض الإماراتي إن شاء الله كأس الخليج إماراتي يا رب الواحد الأحد. منير حياك الله، الفوز للمنتخب الإماراتي نتمنى. الله يسعدك يا منير، مشكور. هذه تعليقاتكم أكيد عبر حساب إذاعة أبوظبي FM حساب تيك توك. يمكن عصام أكيد عندنا نقاط كثيرة، لكن في ذاكرة الخليج

0: اليوم شيء جديد، حدث كان كبير في نهائي. تفضل عصام، اعطينا التفاصيل.
1: والحدث في نهائي 22 خليج 22 في 2014 وخسارة المنتخب السعودي على أرضه وبين جماهيره أمام المنتخب القطري في النهائي. يمكن هاي كانت من يعني خلنا أقولك من ليست مفاجأة ولكن من خيبات الأمل اللي تعرض لها المنتخب السعودي، خاصة أنه كان يطلع لإحراز اللقب وبعد غياب أيضا كان طويل قارب الثمان سنوات تسع سنوات ما حصل هذه البطولة. لذلك كانت الخسارة قاسية بالنسبة لجماهير المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف في النهائي، مع العلم أنهم هم التقوا في دور المجموعات وتعادلوا 1-1 في نفس المجموعة كانوا. جميل. ولكن تعادلوا 1-1 ومنتخب السعودي كان متصدر هذه المجموعة، لكن في النهاية أنا أشوف أن فعلا يعني كانت بطولة مميزة تألق فيها نجم منتخبنا علي مفقود.
0: نعم، يمكن البطولة هذه بطولة كأس الخليج استضافتها السعودية وخسرتها أمام قطر، يمكن فيها شيء من يعني خلنا ما أقول لك تفاؤل، ولكن يعني عادي أنك تقدر اللي يقول لك جمهور قوي وصعب والمنتخب السعودي لا تقدر تتغلب عليه دكتور.
2: لا تشوف الكرة في كرة القدم لو كل منتخب يعمل بطولة وهم يكونون بطل البطولة لا يمكن. ودليل البرازيل، تعرفت البرازيل لغاية الآن ما حققوا كأس العالم على ملعبهم؟
3: صحيح.
2: شو رأيك أنت؟ هم أكثر منتخب أخذين بطولة العالم لكن ما أخذوا على ملعبهم حتى الآن.
3: صحيح.
2: المملكة العربية السعودية كم بطولة على ملعبهم؟
1: صحيح.
2: نحن بطولة الخليج أخذنا فقط بس
1: بطولة واحدة. نعم.
2: بطولة واحدة. وعمان. صحيح. والكويت والبحرين. نعم. كل الدول.
1: حتى اول بطوله في
2: 2008 يعني. فبالتالي الجمهور نعم مؤثر، جمهور فعال، جمهور مهم له دور ساعات، لكان ضغط كبير.
1: صحيح.
2: حتى اللاعبين ما يتحملون الضغط.
1: لكن اليوم ما اعرف دكتور شو رايك اليوم في اللي اليوم اللجنه المنظمه فيما يخص التذاكر، اليوم ان اليوم الجمهور السعودي حصل على الملعب 60,000 تقريبا قارب 60,000.
2: نعم.
1: حصل على نصف ال حصل على 50%.
2: نعم.
1: وفي مقابل أن منتخبنا حصل على 20% فقط، وفي يمكن أعتقد 30% للجان المنظمة. هذا نعم. يمكن ما وصلنا من الأخ مسعود. وكذلك اليوم حتى في بالنسبة للتذاكر، التذاكر راح تكون في الهوليدي إن جدة.
2: كورنيش.
1: نعم. نعم. في جدة. فده أحد من الجماهير أكيد يسمعنا الآن التوجه إلى في حالة إنه إن شاء الله لمؤازرة المنتخب التذاكر راح تكون موجودة في الهوليدي إن كورنيش،
2: والتنسيق مع اتحاد الكرة زي ما
1: نعم
2: مع المنسقين هناك متواجدين.
0: نعم يعني كل الجماهير، دعوة لجميع الجماهير الإماراتية اللي حاب يظهر يشوف مباراة نهائي كأس الخليج ما بين الإمارات والسعودية في جدة، الجماعة ينتظرونكم. اللي يبغى التذاكر بيحصلها عند فندق هوليدي إن جدة.
2: أهم شيء تنسيق مع اتحاد الكرة.
1: نعم. يا ريت أحد من الأخوان في اتحاد الكرة الآن يسمعنا، ممكن أنه يتواصل معنا إن شاء الله على برنامج صوت الملاعب للإفادة أيضا.
0: نعم.
1: يكون أفضل يعني.
0: إذن متوفر التذاكر، خاصة أن الجماهير مثل ما قالوا 20% لمنتخبنا و50 للمنتخب السعودي، أكيد 20% يعني الرقم تقريبا حسبناه يوصل تقريبا 12,000 من جماهيرنا. دعوة عامة للجميع اللي حب غير الطائرات، أكيد جماهيرنا اللي قادر صراحة يروح يشجع، موجودة تذاكر عند أو في فندق هوليدي إن، تقدر تسأل عن اتحاد الكرة هناك وتسأل عن تذاكر الإمارات أكيد بتلاقيها متوفرة هناك، خاصة إذا وجدتم صعوبة في اللي هي التسجيل أونلاين. أتوقع أحيانا يكون في ضغط، يكون في بعض الأمور فيستصعب عليك التسجيل، خاصة حتى التذاكر أونلاين. كابتن أحمد،
3: لا هي موضوع التذاكر، لا التذاكر موجود، أنت كل ما يعني عليك أنك أنت تبرز هوية الإماراتية.
0: جميل.
3: في فندق هوليدي إن في جدة، واللجنة التابعة لاتحاد الإمارات لكرة القدم متواجدة هناك، الأعضاء موجودين مشكورين، فكل ما عليك فقط أنك تبرز الهوية الإماراتية.
0: جميل.
3: عندما تبرز الهوية الإماراتية ستحصل على التذكرة المخصصة للنهائي بإذن الله. في حسب ما سمعنا. وشكرا الدكتور موسى وشكرا لك وأيضا زميلنا مسعود محمد هناك في جدة. يعني أن نسبة 20% يعني نسبة عالية بالنسبة لجمهورنا اللي بيكون إن شاء الله حاضر. مثل ما تكلمنا في بداية الحلقة عن 6 طائرات من اتحاد الكرة ومشجع والمبشر أنه بيكون في جمهور كبير. أن هذه 6 طائرات يعني كل مقاعدها حجزت خلال دقائق من تم طرح الموضوع. فهذا مبشر على أن أو مؤشر أيضا على أن هناك حضور جماهيري إماراتي إن شاء الله بيكون موجود وحاضر لمؤازرة وتأييد المنتخب إن شاء الله في تلك المباراة المهمة والمنتظرة.
2: نعم أستاذ أحمد، أهم شيء أن الجماهير أو الجمهور أو حد اللي بيروح على حسابه هذا ما يروح للملعب وهو بدون تذكرة.
3: أيضا أكيد طبعا
2: لابد أن يكون من قبل هو منسق، يعني مرتب نفسه قبل المباراة وهو رايح من هنا ومع اتحاد كرة القدم أفضل يعني.
3: نعم. هي دائما أقطعك.
1: لا عادي خذ راحتك
3: أستاذ مهدي، دائما هي أصعب المباريات لما تلعب ضد صاحب الأرض
1: صحيح.
3: هذه أصعب المباريات مش بس في الملعب، حتى برا الملعب كأنت كجمهور. نعم. رايح هذه من أصعب الأمور. إحنا يعني كنا إحنا كمرافقين إعلاميين كنا نعاني بهذه الأحداث لما نكون رايحين مع منتخبنا في مباراة نهائية مع صاحب الأرض. يعني الأولوية للجمهور تدري، لأنه نعم. هو اللي بيكون جمهور صاحب الأرض، هو اللي بيكون الطاغي وهو الأكبر. فتكون شوي صعوبة في حصول على التذاكر، صعوبة في الدخول، صعوبة صح. التعامل مع اللجان. هذا أمر متوقع، لذلك يجب أن لا يعني لا نعطي الموضوع أكبر من حجمه. مثل ما ذكر الدكتور، أهم شيء إذا كنت أنت كمواطن إماراتي موجود في جدة، موجود في المدن السعودية ورايح المباراة، يجب أن تأخذ التذاكر من اللجنة التابعة لاتحاد الإمارات لكرة القدم والمتواجدة في هوليدين.
0: جميل جدا جميل. إذا الصورة أتوقع واضحة بالنسبة للجماهير اللي حابة تروح تحضر المباراة. ما زلنا معاكم أكيد متابعين، اللي حب يشاركنا عن طريق الاتصال على 600551222 أو تعليقاتكم على حساب إذاعة أبوظبي FM، حساب تيك توك. تعليقاتكم الجميلة. محمد يقول خلي يزيدون النسبة شوي بس، لكن أشوف الكباتن 20% زين أتوقع كعدد.
2: والله على حسب الحضور، ما نعرف كم اللي بيحضرون. يعني نتكلم عن 6 طائرات ومن غير طبعا الحضور بيكون الآخرين. طبعا أنا شخصيا كنت أتمنى يكون أكثر يعني من 20%.
0: بس هم ما يستوي مثل آسيا وتصفيات كأس العالم، فتحوا لهم المجال بطريقة كانت غريبة جدا صراحة. يعني شفنا مناظر و
2: لا هذا فيديوهات يعني كاس شيء ثاني.
0: أتمنى
2: الاتحاد الآسيوي كارخ.
0: أتمنى صراحة.
2: يعني أتكلم عن 12,000 إذا كان فعلا 12,000 يعني رقم جيد يعني.
0: طيب
2: نتمنى حضور إن شاء الله الجماهير
0: إن شاء الله. عصام طارق السكتاوي المدير الفني نفسه على فكرة مدرب منتخبنا، هو جاء في فترة يمكن قصيرة جدا قبل بطولة الخليج. قال صراحة حاولنا نلحق المنتخب الإماراتي ما قدرنا عليه، كانت صعب، ما قدرنا نوصل لمرمى المنافس، لعبوا بصورة كانت قوية لكن احنا ظهرنا بشخصيتنا، كان شخصية فعلا العماني ظهر بشخصية جميلة. قال احنا نكبر شوي شوي والهدف هو فريق تنافسي يتأهل لكأس العالم.
1: انا اتفق معه في الكلام اللي قال فيما يخص اولا لانه هو استلم سدة الإدارة الفنية يعني من وقت قصير جدا. لكن على الأداء اللي قدم أمام المنتخب الإمارات يرفع له القبعة صراحة، خاصة أنه في فترة في الشوط الثاني استحوذ، حاول الوصول لكن واجه أيضا قوة من منتخبنا ودفاع شرس، يعني حاول دفاع المرمى بشتى الطرق. نعم. لكن إجمالي يعني إجمالي أدى مباراة جيد. نعم. المنتخب العماني
0: نعم من أفضل مباريات مثل ما قال كابتن أحمد صراحة للمنتخب العماني. رغم كل هذا أن الصحف صراحة والصحفيين العمانيين انتقدوا السكتاوي، يعني قالوا له أنت ما تعاملت مع اللاعبين بحزم. أنا أشوف صراحة مدرب ومنتخب قدم صورة جميلة، ما يستحق كل هذه الانتقادات. ولا أنت فقط حبيت تفوز على المنتخب الإماراتي بس ما قدرت، لأنه في أيضا في منافس أمامك.
2: لا والله أنا أشكر منتخب العماني على هذا المستوى وعلى وصولهم لدور الأربعة. لو أنت تشوف أول شيء كابتن طارق جاي للساحينة لمنتخب العماني، منتخب العماني في لعيبة شباب معاهم كذلك، في أكثر من لاعب مميز ما حضر إلى البطولة كذلك. لا تنسى هذا الشيء. الشيء اللي خلت السترة الدوري العماني دوري هو حتى الآن الفرق مش فرق قوي جد كثيرا، ولا فريق فيهم مشارك في النخبة في
0: أندية الأسوية، لا بس آسيا اثنين هم
2: آسيا تو. فأنا أعتقد وصولهم إلى المربع الذهبي ومع منتخب الإمارات الند للند ونتيجة 1-0 وفي بعض الأوقات حتى هم ضيعوا أكثر من فرصة، فأنا أعتقد شيء جيد وشيء كبير. لا تنسى أن المنتخب العراقي وصل كأس العالم خرج من البطولة،
0: صحيح،
2: والسبب كان المنتخب العماني. فأنا أعتقد منتخب العماني فعلا في لعيبة، في عندهم مواهب، في أكثر من لاعب سواء كان رواحي أو عصام أو أكثر من عنصر من لاعبينهم. ولا تنسى لما ناس يتحدثون عن المنتخب العماني السابق لو كان جيل لعلي الحبسي وعماد وهذيلا، لأن هذيلا أصبحوا كلهم كانوا يلعبون خارج عمان، ولا لاعب كان يلعب في الدور العماني.
0: صح.
2: على هالس كان منتخب قوي،
0: صحيح،
2: كان يلعبون في الإمارات وفي الكويت وفي قطر والسعودية في كل الدول، وعلى هالأساس أن المنتخب كان قوي. الآن ولا لاعب يلعب خارج،
0: يعني في الكويت ممكن
2: لا، وعلى في الكويت ما جابوه من لاعبين مميزين، ما حضر مدرب ما اختاره يمكن حق بطولة آسيا. وعبد الرحمن مشيفر بعد ما أتى كذلك لظرف ما على حسب ما يقولون الأخوان يعني. فأنا أعتقد شكرا للمنتخب العماني على مستوى بالذات، حتى
0: بصمة السكتوري واضحة.
2: لا واضحة. أنا من وجهة نظري أتمنى عدم الاستعجال ولا
0: جري
2: ولا يعني. الإعلام أي إعلام دائما الإعلام من حقه يتكلم، الجمهور من حقه يتكلمون، لكن أنا كاتحاد كرة القدم أنا اللي أقيم المدرب، أنا اللي أشوفه. فأنا أتمنى وجود كابتن طارق على رأسة العمل والمنتخب ظهر بشكل جيد خاصة بالمباراة الأخيرة.
0: نعم، أشكرك دكتور. كابتن أحمد، تونس السعودية تكلم عن الإرهاق، تكلم عن شواط إضافية، قال حاولنا. قطر سكرت الملعب وكان واضح صراحة تسكيرة المنتخب القطري، يعني اللي تكسب لعبة مثل ما يقولون، وهم لعبوا بإغلاق المسائل، عرفوا المنتخب السعودي يلعب بشكل متواصل. قال حتى ضعنا لا كرات ثابتة ولا قدرنا صراحة يعني نستغل بعض الأمور في 120، لا راحت ركلات الترجيح. وأنا أشوف صراحة حتى تأهل المنتخب السعودي صحيح كأداء، ولكن ركلات الترجيح حظ كابتن احمد وصول المنتخب السعودي، يعني كان لو توفق المنتخب القطري كان ممكن هو اللي يتأهل.
3: صحيح، وكان ممكن يتوفق حتى في الوقت الاصلي بالكره الاخيره في الدقيقه 88.
0: نعم،
3: بامكان ان يباغت المنتخب السعودي والعويس ويسجل هدف الفوز. هذه كره القدم. المنتخب السعودي عمل كل شيء، لكن قوبل بطريقة تنظيم دفاعي على أعلى مستوى قام بها المدرب بوتيغي، اللي كان قادر أن يعمل بلوكات، مش بلوك واحد، بلوكات أمام المنتخب السعودي، وهذا من حقه يلعب على أرض الخصم بين جماهير الخصم، إمكانيات الخصم أيضا أفضل، وهذا لازم نعترف فيه. المنتخب السعودي على الورق بالإمكانيات أفضل من المنتخب القطري، فهذا طبيعي أن مدرب المنتخب القطري كان يلعب هذه الطريقة.
0: صحيح.
3: ولعب بالفلسفة اللي يبغيها، وصل للنهائي، وكان بإمكانه أن يعني ضربات ركلات الحظ الترجيحية يا هني يعني طبيعي.
0: صح.
3: وفق العويس في أكثر من كرة قدر أن يقود منتخب السعودي للنهائي. لكن جزئية مهمة يمكن نتكلم عنها زميل عصام زياد في فقرة الذاكرة، موضوع المنتخب السعودي أو المنتخب أو المملكة بشكل عام عندما تستضيف بطولة كأس الخليج، حظوظها ما تكون وايد فيها. نتمنى أن هذه أيضا هاي المرة تصدف وايضا ما يفوزون بالبطوله ان شاء الله.
0: نعم. طبعا زميلنا العزيز محمد سعيد نوجه لك التحيه، يقول لكم يذكركم بارقام التواصل على 600551222، وايضا مشاركه عبر التيك توك. فيصل اتوقع يقول ترى دوره تخريج دوره وديه خاصه، لا في توقيت الفيفا الحين سوت شوي مباريات دوليه وديه، خلينا نقول دوليه بس، اخذت صبغه اللي هي المباريات الدوليه. عبد الخالق مبروك شعب الامارات، تحية من البصرة إلى الإمارات، حياك الله يا عبد الخالق، لك الصحة والعافية. أبو الكابتن مهدي، من يومين أنا قلت يمكن نكبات اللي يذكرون منتخب عمان بيكون غير، قلت ما عنده شيء يخسره وطلع جيدة. نعم. محمد الزهراني مبروك سعودية كأس الخليج 27، طيب بدري احتياط السعودية ضعيف. عبد الخالق يقول لا تقلم قدرات الأخضر رجاء. طيب ضربة جزاء صحيحة يقول عبد الخالق. أي وحدة
1: كانت في يد المدافع القطري؟
0: نعم، وجه لك تحية قبل يمكن

0: أيضا تم سؤاله عن ركلات الترجيح، لكنهم أضاعوا 3 ركلات ترجيح كانت يعني فيها بعضها يعني كان تستغرب من إضاعتها، كأنهم ما كانوا متدربين عليها. عامة يقول إحنا رغم لعبنا في ظروف فيها ضغط ولم نوفق.
1: أولا نتفق معه في شغلات كثيرة قالها، ما هذا الكلام في كلام من الكلام واقعي أكيد يعني فيما يخص ضربات الجزاء الترجيحية. إذا كبار النجوم أضاعوا يعني بلاتيني أضاع، سقراط أضاع، زيكو أضاع، كاس العالم 86 الدكتور يذكرها يمكن ربع مباراة ربع النهائي، هذا شيء وارد في عالم كرة القدم. أكيد في هناك في ضغط يكون على اللاعب في عملية التنفيذ، وخاصة في في في بعد فترة إرهاق لما تلعب شوطين مادي في الأجواء هذه. فيما يخص الأجواء أكيد الأجواء علي لك وعليك في نفس الوقت، يعني صحيح. ما في أي مشكلة.
0: أنت المنافس أيضا
1: منافس صحيح. المنافس أيضا المنافس عنده رطوبة خاض نفس ما أعتقد اختلف صحيح. الأمر بالنسبة قال لك أنا ما لعب، لا هو هذا أسلوب المنتخب القطري يعني أسلوب لوبتيجي معروف، هذا أسلوب
0: بس
1: المنتخب.
0: كان عنده أسلحة هجومية،
1: عنده أسلحة هجومية أكيد، الأسلحة الهجومية موجودة في الفريق القطري، ولكن أنت اليوم أسلحة الهجومية متى تستخدمها وأي وقت، عرفت كيف علي؟ لأن هذه مباراة أيضا مباراة تلعب على 90 دقيقة وأشواط إضافية، فهناك تبدي في استراتيجية معينة، وهو اللي حطها أكيد 100% مهدي، يعني يا إنه بيبدأ مهاجم أو
0: بس أنت كبطل آسيا تظهر بهذا الشكل، يعني أنت منتخب ثقيل هلأ
1: صحيح صحيح,
0: صحيح عندك بعض اللاعبين مثل أكرم عفيف ما ظهر صحيح. واصل عدم الظهور، رغم أني سأل الدكتور وقال هو صراحة مبتعد في الفترة الحالية بسبب الإرهاق والإنهاك اللي هي من كثرة المشاركة
1: صحيح.
0: لكن ما سوى شيء وبدله لوبتيجي
1: صحيح
0: بدري
1: لكن
0: بدل
1: لكن, لكن أيضا أنت هذا أيضا ينعكس يعني أيضا على المجموعة ككل، لأن المجموعة أيضا ليس أكرم عفيف في أيضا لاعبين آخرين
0: ممشتر.
1: فأنت اليوم يجب عليك أنك تكون يعني أنا أتكلم في كرة القدم تلعب كمجموعة، ممكن يظهر لاعب ما يظهر يظهر لاعب آخر، البقية يجب البقية يكونوا في أفضل جاهزيتهم، لا هناك كان أكثر من لاعب وليس لاعب يعني ومع ذلك أعتقد في الوقت اللي كان فيه الضغط المنتخب السعودي وحضور الجماهير عارف كيف يدير المباراة البتيجي، يعني ها أيضا تحسب له عرفت كيف؟ ووصل لركلات الترجيح وكان ممكن أن يفوز، أضاعوا اللاعبين، هذا مش مسؤولية المدرب في النهاية اللي منفذ اللاعب وليس المدرب، وهو فعلا قال أنا اخترت الأفضل وهم الأفضل،
0: يعني تشوف لو بتيجي يستمر أفضل
1: والله هذا يرجع للاتحاد اللاعب مع أني أنا لا أنا أكيد لا أنا من من من فترة طويلة ما دي مش مقتنع بأسلوب لعبة صراحة.
0: نعم دكتور يمكن موضوع العنابي القطري والخروج تفضل.
2: لا شوف لما أنت تعتمد على الفرد هاي في النهاية ترى كذي
0: حلو.
2: منتخب القطري ونادي السد فترة طويلة، وهذا اللاعب ممكن من بطولة آسيا كابتن أحمد اللي خذوه في الإمارات
3: 2019
2: لغاية اليوم، هذا اللاعب ما شفت يوم غاب عن أي مباراة
3: صحيح.
2: متواصل أمر طبيعي، ترى آلة تختار محتاج إلى صيانة ما بالك إنسان
0: بطولة. نعم.
2: إنسان يعني شخص صحيح. يعني فهو اللاعب كان محتاج إلى راحة، أمر طبيعي. فدائما يا أنه في اللي يسجل أو يصنع صح. أو الكرات الثابتة
0: أو يبني حتى الهجمة.
2: فإذا المنتخب القطري كان عفيف، إذا أكرم زين المنتخب كان
0: صحيح.
2: زين
0: صحيح.
2: يلعبون كمجموعة، أنا ما أقولك لا، بدرو موجود، علام موجود، هالهيدوس كلهم زينين كأفراد، لكن أكرم كان مؤثر
0: نعم.
2: منتخب جيد. الشيء الآخر كذلك عن ركلات جزاء، دائما طبعا كابتن احمد الحين الاستاذ احمد الحين بيقول لا لا لا لا هم السبب الرئيسي لهم الاعلاميين هو بعد بالاعلاميين الكبار في البلد اللي وحتى على مستوى العالم، هو طبعا على مستوى العالم هم اللي مطلعين في اوروبا ان يقولون ان ضربات الحظ كابتن احمد ركلات الحظ انا اقول لا مش ركلات الحظ، انا اقول شوف مهاره لاعب وردة فعل الحارس، يعني أمس لو الحارس ما كان جيد كان الكرات قوية جدا، كان تسديد خاصة علام صح أن محمد أبو العز المعز ظهر كرة أول كرة خارج، لكن أقولك مهارة لاعب والحارس يكون جيد
0: صحيح.
2: لو الحظ مش يعني الحظ يعني يعني شو دور اللاعب يعني
0: هو اللي شاط برا
2: ليش يقول لك لكن هم فعلا ظهر ما كانوا متوقعين انه ممكن يصيرون ركلات ترجيح لان هم دخلوا للتسديد بقوه، شوف لما يسدد علي مبخوت بكل هدوء شوف اللاعب اللي ما سدد اكثر من لاعب كان بشكل مميز.

0: نعم. فانا اعتقد ان العويس باحي وحتى ابو ندى
1: انتقدوا تنبكتي يوم شاته
0: حتى ابو ندى بعد صد كرتين
1: صحيح صحيح كان جيد.
0: احنا لازم نقول كفاءة الحارس كذا
1: صحيح. وانت اشدت فيهم يوم سالتك على الحراس لو تذكر قبل المباراة. نعم الزهراني يقول الامارات العظيمة البطولة السعودية. طيب ناصر خمينيز جاهز؟ اتوقع جاهز ما في اي شيء يبعده فقط مستواه لذلك بدل زلاتكو. مرتضى
0: كان مصاب كان مصاب
1: كان مصاب
0: ايه لما تم تغييره كان حالة إصابة وكلام صحيح كان مصاب
1: بس ما حد ما اليوم ما ظهر اقصد اي خبر يبين عن إصابة
0: سألوهم قالوا لهم شو خمينيز قالوا والله بعد يعني على حسب الدكتور يشوفه يعني
2: ما ادري انا هذا مطر الصهباني قال لا قال احنا طلعناه لانه وبدرب لا قال لا
1: خرج
2: قال
1: لا دهنيا
2: من بعد ما ضاع ركله الجزاء تعرض لحاله من هبوط في المعنويات فسحبه. صح يقول كانت اللقطه على ان في اصابه لكن الاصابه يقول لا ما
1: تم. وانا شفته وهو طالع كان يضرب راسه يعني انه ضيع من ندمان وكان زعلان صراحه حتى هذا
2: كان متاثر معنويا نفسيا بعد بعد دار الركله.
1: نعم.
2: نتكلم عن منتخب قطر شويه كابتن مهدي. شوف منتخب قطري متوقع ان يحصل له الدروب وكويس انه وصل للسيمي فاينل. لكن انت لما تتكلم عن 2019 اول فوز لهم كاس اسيا بضياف اورخي خوخي اكرم عفيف المعز بيدرو مدبو حاتم هذه السبعه من اللي اعتقد كلهم اللي كانوا في 2019 الى الان يلعبون سته منهم اساسيين يعني أقصد أنه ما حصل الإحلال اللي المفترض يكون في سبع سنوات. أنت تتكلم عن سبع سنوات من الفوز بالنسخة الأولى في آسيا لما فازوا لأول مرة هنا في الإمارات في 2019 لذلك متوقع يعني الدكتور تكلم عن الإعياء اللي حصل على كرم عفيف أكيد هؤلاء الستة دائما بيدرو كان ظهير أيمن ما حصلوا واحد بديل في الستوبرز أو الدفاع الارتكاز الدفاعي شو يسمونه
1: لعب الارتكاز
2: الستوبر شو يسمونه
0: قلب الدفاع
2: قلوب الدفاع رجعوا قلب دفاع تخيل ان من ظهير أيمن يعني أنا أتكلم أن المنتخب القطري حتى ما عمل قلب دفاع أساسي رجع
1: أتوقع بدرو. الدوري عندهم أسماء يمكن اختيارات مدرب
2: في شيء غريب الحاصل يعني هذه الستة أنت هذه الأساسيين من صحيح. أيام
1: تدور في الأماكن حتى أكرم عفيف يروح يمين يسار وسط ويرجع يستلم ويبني هجمة يعني كل شيء يسوي
2: يعني هذا اللافت أنه مع أن سمعنا من قبل كأس العالم أن بعد كأس العالم
1: 22 اللي هي 22 يوم استضافوها
2: وليش تأهلوا في 26 قالوا انه بيكون في احلال وبشوفون اسماء جديده لكن لين الحين ما شفنا الاسماء اسماء جديده كل الاسماء هذه يعني في بعض الاسماء من ايام
1: وانت تقصد الاسماء قطر. المؤثره ما تقصد اسماء يعني ما تبى تكمله تبى اسماء
2: ما في لاعب مؤثر ما طلع لاعب مؤثر هذاك يعني
1: كواليتي
2: يعني مثلا المعز من اول ما شفنا عرفنا انه بيكون نجم كرم عفيف عرفنا انه بيكون نجم هذه
1: صحيح
2: ما في هذه اللاعبين اللي دائما كانوا الكلام يتكلم دائما يضرب الوصف في اسباير
1: نعم.
2: ان هذا المعهد او هذا المركز اللي ينشئ النجوم في الكره صحيح. القطريه.
1: طيب اشكرك كابتن احمد الحوري الاعلامي الجميل يمكن تعليقات كثيره. مرتضى تحياتي عراق قلبا وقالبا اماراتي حياك الله يا مصمم تومي يعطيك العافية. يمكن آخر الدقائق عبد الخالق قطر يمكن لاعبيه ما يقاوم تمديد الوقت يعني ما كان بس هم لعبوا الأشواط جيد قبل مباراة منتخب العماني مستوى أفضل مباراة السعودية وقطر مع احترام كل المنتخبات. طيب قبل عبد الخالق قطر ما عندهم فنيات بس ركض. عبد الخالق أكرم عفيف من خرج نزلت معنويات الفريق فعلا أكرم عن الفريق. أوكي عليكم السلام يا عبد الرحمن. أهل الخليج أهل الوفاء الإعلام عن أساطير الخليج مفتاح فهد خميس حسين هريفي أنور وغيرهم من اللاعبين. إيه تكلمنا يمكن يا زهراني عن ماجد عبد الله وتكلمنا في ذاكرة الخليج هذه الفقرة مع عصام زياد المسؤولية الأولى عند عصام زياد يقول باكر جايبكم نجم حلو. زين عبد الخالق العويس من فازت به السعودية.

0: يعني هو اللي أهلهم. شخصية العويس لعبة دور قبل النهاية يحتاج شخصية تركيز حسن فرصة إذا جت المارات لازم مضيع شيء مهم جدا. الوفاء يا عيال زايد الله يسعدك محمد حياك الله. أوكي بطولات الخليج مو بشرط الأقوى يفوز يتوج صحيح. لاعبي السعودية الأساسية يختلف عن الاحتياط باختصار منتخب قطر محتاج إعادة ترميم احترام الإخوان القطريين. عدنان حياك الله سعد الله مساك مدعين تحياتي لكم عدنان رصاص حياك الله. أسماء لاعبي قطر كل التوفيق والنجاح لمنتخب الإمارات عدنان مشكور. هل منتخب الإمارات يستغل تعب المنتخب السعودي دكتور؟ هل يستغل تعب المنتخب السعودي؟
1: هو أكيد طبعا الإرهاق اللي عند المنتخب السعودي بيكون لأن لعب 4 أشواط أكثر خاصة لعب وقت إضافي.
0: نعم.
1: منتخبنا لعب شوطين لكن في النهاية ترى يعني الفريقين بيكون رايحين يومين واليوم الثالث هم بيلعبون المباراة لكن هني بيكون أقول للأخ العزيز أن هني الاستشفاء هني دور الطبيب
0: صحيح
1: دور المدرب اللياقة البدنية منو يستطيع أن يرجع اللاعبين مش مو أنت لعبت 4 أشواط ولا لعبت شوطين.
0: جميل.
1: يعني ممكن أنا ألعب شوط ما ألعب لكن أكون مرهق في المباراة أني ما أكل بشكل جيد
0: حسن.
1: ما أنام بشكل جيد أكون قلق متوتر والتوتر يحصل عندي هني الفروقات الفردية ما بين اللاعبين ترى هذا شيء مهم جدا في مباراة هذا يعني أشياء كثيرة في مباراة المباراة النهائية مش بس موضوع الإرهاق والتعب وهذا لا
0: نعم إن شاء الله باكر بنتكلم أكثر لكن جماهير الإمارات فرحة كبيرة جماهير السعودية فرحة كبيرة خاصة جماهير الإمارات صراحة تقول إحنا جايين نحتفل بالكاس وبس جماهير السعودية تمدح العويس وهارد لك أكيد لجمهور قطر والجمهور العماني أحبتنا الكرام اليوم أهازيج الجماهير رسمت ملامح ليلة استثنائية نصل وياكم إلى ختام هذه الحلقة من صوت الملاعب ليلة ليست كغيرها من الليالي فرحة التأهل للنهائي الكبير نصر كروي في المستطيل الأخضر كانت فرحة وطن بأكمله يتنفس الشغف يحب التحدي يعزف بلغة الفخر أجمل ألحان الانتماء هذا النهائي اللي وصلناه ما جاء مصادف هو استحقاق يشرق بجهد الأبطال عزيمة الرجال نهائي يليق بنا وبطموحنا أداء يمتع الأبصار إن شاء الله ونتيجة تسر القلوب وتسطر في سجلات المجد مع طي صفحة اليوم يشتعل حماس الغد إن شاء الله نجدد اللقاء بكم في حلقة خاصة نحلل تفاصيل مواجهة المرتقبة نحلل قمة القمم لتجمع منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي مواجهة لا تختصر بالأرقام هو تجسيد لروح الأخوة والرياضة في تأكيد جديد على أن خليجي 27 دائما وأبدا ملتقى الأشقاء ولقاء الأحبة ندقيقكم إن شاء الله غدا في تمام الساعة 6:30 المساء دامت أفراحكم ودام نبض ملاعبنا بالحب والإنجاز ودام هذا الوطن وقيادته وشعبه في عز وخير. شكرا لكم كباتن دكتور موسى عباس
1: شكرا لك أنت
0: الله يسعدك
1: الحلقة.
0: وأستاذ الإعلامي أحمد الحوري
2: شكرا لك أستاذ
0: الله يحفظك ومخرجنا الجميل والمحلل الفني عصام زياد أخوكم مهدي سليمان كان معاكم وفي أمان الله.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: Tak grafy.
1: نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع كل لحظة أجمل مع بوظبي.

0: أيوة قولوا معاي، قولوا معاي. شكرا، أحسنتم.
1: شكرا شكرا.
0: يلا عشاك
2: أنا وحبيبي عشاك.
0: أيوة والشوق شاهد
2: نشتاق
3: أنا وحبيبي.
0: يلا نقولها مع بعض، يلا واحد اثنين

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: أبوظبي أف أم.
1: لكل مكان نرافقكم على مدار الساعة.
2: صوت الملاعب.
3: محاولة ملعوبة وكرة تتحط بشكل حلو. الله الله يا فنان الله يا جول.
2: برنامج صوت الملاعب على أبوظبي إف إم يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دور أدنوك للمحترفين على أبوظبي إف إم. صوت الملاعب.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

أبو ظبي اف ام، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقراء عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظام.
0: بوظبي أف أم صوت الإمارات اللي تحبه. فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها شمسها كل دفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوسف غلا أحلى مكان أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

معك بخير وافراح وتعود لي يا عدل خليلي بدعي عساك بخير وافراح وتعود لي يا عدل خليلي يا كم مثلي في الهوى ناح يشتي من الهير الطويلي يا كم مثلي في الهوى

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتشي. أوكي الموضوع فيه هدية يا حلاتي.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا لازم أتصرف. صح أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام.

0: أبو ظبي اف ام فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة الحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

يسوع. يا ناس ما ما تذكروا ليلاتنا الحلوة، فين القلوب السلية اللي بها حنوة؟ ردوا

0: الله الله الله الله الله الله ابو اصيل الله
1: عبد الله.
0: نعم ابو اصيل.
1: لا دان دان حضرمي قديم قديم قديم. يا ريت تلعبه بصوتك العذب.
0: الله يخليك يا ابو اصيل.
1: والكلمات اللي انا عملتها المتواضعه
0: الله يخليك،
1: بس يكون بالرتم السريع يتمشى مع الزمن ومع العصر.
0: نسمعه طيب بالسرعه اللي

انا الحلوه فين القلوب السليه ليبها حلوه ردوا على خل محروم اللقاء محروم قول ردوا على خل محروم اللقاء محروم.

وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM. اسمعها.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وهداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

أبوظبي FM، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لا يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: عاش شباب.
1: صباحكم ومساكم أجمل مع أبو ظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلا، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.